0: سعدية سعدية تزروك لي أربع منام ملايين بميكرو جال
1: كبالتا
0: مناك صوت يرك مناك صوت بسار
1: بسادة
0: يلا